يا دمدم ومحبة دنيا زيدي وطيور هرد ويودن عزيز يدي صيو يلا رستي إلا ريو كستي خاطر ربستي جيش ديدار Soyuk yıllar esti, iller yolu kesti, hatireler besti, geçti daha.